مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

عَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ

تفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله

بالكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم

رُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ

يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا

يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات

0: بله بله ايجا بيو ام بيشن علامته زفستانه او جيتشنه قالك علامته زفستانه كوهاتنن نكو مرف جلاتن فكل بلاش جغيني ويجي كومر فيدي بررو وهما مرف ايدي تيكا نافا ام بيشن فشكينو وكيدنجي خبردانو وكيدن قرك ومرك تبخو نشان دنا اج بوفي كي غير مرف الخو مقاتبه ايجا حركته بركات ما قول فيدري هي شمكي تاغو خومو ايدي بان ساعه فان دقيقه تنيا جبو نجب نجبو من تنه جبو ام بيجم طيبات خبط كارمه كار كارمه كد كارمه برافونا بكدا خوا خوا الفيدري نشان دن واي ساعتا وخوش
1: سلام ريس كيكي حسن دن باش بايز هاتية بدگواري ده شخانا ريزي ده بو حل كسكي دياري ديكم دن باش سلام ريس
0: واي ساعتا تخوش كيكي من يجايا و تشخا خوش كوت يا ما شاء الله كنو دريج وهاتا وها تام لأورتي خصيه و دسة تساق ساعتا وخوش بأم ببيجن ام بلي ام دهاركن و وكي ام بيجن آفا چمي مراد با از بيجم چمي ديجلي از بيجم چمي فراد كي جان با بلا با حيرا ام بفيا واي ام شخورا خوشك خوشك دهاركن دناوه ده نها چه ايجا سترانين ما ين خوش و دلال هنه اي پچه كدنجي ام جوشه بدن نوسا لكرم كتن